قفطانك. شو كيفاش نعملو؟ شو كيفاش نعملو قفطانك انا؟ شو كيفاش؟ شو نقطعو بيدي ايو وفي الباركين.

هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.

يا أيها الأكبر تسقى من الكوثر اذهب إلى المختار ما أقصر الأعمار.

0: مشكلة بهالقصة، ما بعرف ليه انت عطيها هالقد أهمية. يعني
1: من الأفضل إنك تحتشمي، عم باكل مش قادر آكل علقة بزلعوم اللقمة، أرجوكي إنك تحتشمي.
0: قاعدي هيك أنا قاعدي هيك، ما حدا إله معي شي.
1: لو ممكن إنك تحتشمي.
0: يا الله لشو جينا لهون نحن؟
1: أنا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي.
0: أنا هيك قاعدة ما رح غير قعدتي، أنا هيك بقعد عادة.
2: هيدا بيجي دايما لهون.

0: فتتش الحلوة يمكن وصلت يمكن وصلت وصلت وصلت Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte.
1: ما شفت ابن حكومي غيرك بهالايام صوت وطالع
0: انا نبضتي قوي
2: اسكت نحن كمان بيطلع لنا دور مطرب الحاجز بده يغني
0: مين مطرب الحاجز
2: حضرته ابو اسعد فياض
0: بس حضرته ما شاء الله هيئته بقوص
1: ومطرب
0: يا ابو اسعد انت على راسنا وعيننا بس لانك من الفرقه ولا اسمك على البرنامج
2: الرجال تعذبوا اجا ما بقى يسوى نكسر له بخاطره
0: ولك هيئته جاي يقاتل
1: ابدا هيدي بدلة الطرب
0: بس هيدا تدخل بشؤون الفرقة
1: وين تدخل شو شايف الدبابات بالسهلة الله عرف عني تأصرخ لي شقوف قبل ما نعلق نحن وياك
0: وشو بدي عرف
1: قول المطرب ابو اسعد فياض بغنية حزينة
0: صحتك يخسل العين وسلاح ومراجل ولشو الغنية الحزينة
1: يا اخي المنطقة ما بتنطرب الا حزينة اخ اعطونا الدوزين
0: صوتك مش مزبوط على الموسيقى
1: لا مين قال مش مزبوط
3: لا مش مزبوط